وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحناه صحناه انتا ثموزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهوتومي دو كانكا يكيابي نين.

ندعو دهو في بيخنا إيه دعو يبيا وين تايو عبيكو نعو دعون عن شتوكة تومو بيخي بيتات شحنا شحنا تسموزي CJWE نيو تابين آهيا بيدو هم استستي عن شتوكة كيابتات.